من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل العشرون من الآية 29 حتى 34. أعمى يا أريحة. وغادر يسوع وتلاميذه أريحة وجمع كثير يتبعه، فإذا أعميان جالسان على جانب الطريق، ولما سمعا أن يسوع مار صرخا: ارحمنا يا رب يا ابن داود. زجرهما الجمع ليسكتا، فتعالى صراخهما: ارحمنا يا رب يا ابن داود. فوقف يسوع ودعاهما وقال: ما تريدان فأفعله لكما؟ قالا: أن تنفتح أعيننا يا رب. فرق لهما يسوع ولمس أعينهما فأبصرا لوقتهما وتبعاه.

توقف يسوع ودعاهما وقال: ما تريدان فأفعله لكما؟ قالا: أن تنفتح أعيننا يا رب. فرق لهما يسوع ولمس أعينهما فأبصرا لوقتهما وتبعاه.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.